0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamda

يا من هو في عزته عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو كل شيء خاضع له يا من هو كل شيء كائن له يا من هو كل شيء موجود له يا من هو كل شيء منيب له يا من هو كل شيء خائف منه يا من هو كل شيء مسبح له يا من هو

تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأوهام كنهه يا من العظمة والكبرياء رداؤه

يا من هو في السماء عظمته، يا من هو في الأرض آياته، يا من هو في كل شيء دلائله، يا من هو في البحار عجائبه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من هو في الجبال خزائنه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من ظهر في كل شيء لطفه، يا من يعرف الخلائق قدرته.

وأسألك بأسمائك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا خالق يا رازق يا صادق يا سابق يا سائق يا فالق سبحان

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin bak-

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة

0: الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا.
1: Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse